ربك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن

أنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئ

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا

ربنا لجزتي الفارق يا من ودي إذا لبيب يا لطيف قد فن فعلي يا ربنا من الفتن والخبر لا

للمسلمي كي جوليت موي اخ له موي مبوكم وا ان المسلمين نك جوليت اخوه اي مبوك لاني نيت كيغا خامتيني مو نيك تي بنين واسو غا نيك تي بنين واسو نين واخ اشهد ان لا اله الا الله يين اي مبوك نين نيم اي مبوك ني لا يحلو دغانوت لمرئ نيل واي من اخيه الا ما عطاو سا علل مبوك دغانول غا جيل تي ديرم سرل مولاي انتي بنفس لو خامتيني فورسي ووكو تيا لولو لا كون فلا تظلمون انفسكم كوي ليك علالو نيت كوي ليك لو دغانو توغا مي سا بوب ريك nga togn اللهم هل بلغت يلا اسك جوت لينا لا ما وخون سا بين نام جوت لينا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صل سيدل yonti bi delu ne ay way walu deret dina ci wax li touri ci deret mo bari legi fala tarji bu len delu baadi sama gannaaw kuffaran ngeen melni ay yefer yadribu di rey baadukum len ci yen di dok anaq baadin dok ñeneene di rey nit ñi rek di teer lolu ceddo yi ñoko don def islam ñew far ko fi kon bu len ci delu su ngeen ci delo nak yeena ngi ci ay julit ngeen waye juli yu nasax ngeen yu bari bakkar ayuhan nas yent bi ñew na wax ne seen borom de kenn la seen bayitam kenn la yen ñepp ci adama ngeen baye ko adama yalla nko sakke ci souf ki gëna teddi ci yeen moy ki gëna ragal yalla ki nek arab gënul ajam ki nek ajam itam gënul arab gënante dal mu ngi am ci ki gëna ragal yalla mo gën est ce jotalina ñu def nga ko mu ne ku fe tek ku fekke sama khutba bi ci arafa nako wax ki ko xamantene def ko wute fekke wuko ni la ko waxe ni inna rabbakum nako sen borom wahidun kenn la wa naabakum nako sen bayyi wahidun kenn la kullukum yen ñep li adama yen ngi baye ko ci adama wa adama min turabin kon ku xees adamay bayam ku weex adamay bayam ku ñuul adamay bayam li waral moy akramukum ki gëna tedd indallahi ci yalla dal atqaakum moy ki gëna ragal yalla nak al ibn abi talib moy al khawfu min al jalil wal amalu bit tanzil warida bil qalil wal istidad li yawmir rahil ليس نكل للعربي بالعربي نيل كوي اسكنو عرب على عجمي كي كنن كو خامتيني دو عرب فادلون امول بن نينيل بومكو غني الا بالتقوى كو غنا رغال يالا يا راو كي يالا على دمني هل بلغت اسك جوتلينا قالو ني نام ينت فال يبلغنا جوتلي الشاهد كي فكه جتاي بي نكو منكم كي ين صحابي ne ko jotti al ghaiba te jamono yu 124000 ñu koy deglu mune ya ayuha nas yen nit ñi inna allaha naka yalla qasama mo seddelé lakum ñeel leen mirage bi legi nak niko yalla waxe ci mirage nako kenn ku ne top ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث كون ولا يجوز لوارث وصيه nga am ay dom dem bay de nga nan sama taw bi ne jël nangam
dedet.